سنرجع خبرني العندلي غدا تلتقينا على منحنى سنرجع خبرني العندلي غدا تلتقينا.